هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.